رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت لازمت اتحشت حربت سمعت لو من صنعت اسمه بعد دوان وجد يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان